يسني أنت مكاسين كنسوا ما أنلمين كوكين هو كايسي كون لكان أنيسوا بيلا توكسوي بات illastani häipyi varjo pimeään, niin sua mä halasin. Huuleni huulilles ikuisesti.